0: يعني
1: موصل
0: صحتين
1: صحتين
0: صحتين within any
1: صحتين.
0: We also say صحة with you. Cheers. So cheers.
1: صحتين.